0: السلام عليكم بيس.
1: السلام عليكم بيس.
0: Engine 1, sound like 8 Mac and quarters.
1: Briefies.